0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.